هل تسمع صوت القادم من أعماق البحر الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمق وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زوج إني أتنفس تحت الماء إني

أعرف أن الحب خطير جدا ما أحدث لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر إني أتنفس تحت الماء